0: لاش تم كفافي
1: نيفان سي تام زونا فو ماريا تشمولانا زون سان تينين نام بريستا افاتي مينيستير زي اتسونيس مكاراكار زي تونغاني من لابان تانان زي نام فاريار وي راتم بريستا نارو مكاتي تشمازو نيو ناريو تينين نيس تشرارا ينين ايزان نيفان سي رفامياس Ful. Dimandat suruh arif, mewu tu nandala ni tau. Izian macamnya titi, aja san fandaisan ni andai cam saya rica rica suruh. Rio ni mamil lah fati mandar kan anjian nawan naso cistun.
2: Stu ciftonan famiza cintumuzo. Mas mau fa? Cawatatina ya ambar rio zane sofira si resofira taul zero mis fati mandana kan cerera ya aku. Tien cawatan bati takina zante bati reva namumba nai. Aiza le fanampiana anay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay andeha izy dia mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aizaaiza zay mamelomah dia manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso.